0: ክቡራትን ክቡራንን ሰማዕትና ካብ ዜና ቫቲካን ኣሰናዳቲ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ሰላምታና ነቕርብ። ናይ ሎሚ ዕለት ሓደ ሰነ መደብ ፈነወና ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ኣብ ናይ ዕለተ ሰንበት ጸሎት መልኣከ እግዚኣብሔር ዝለገስዎ ኣስተምህሮን ቃል ቅዱስነቶም ድሕሪ ጸሎት መልኣከ እግዚኣብሔርን ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኣብ መደብ ጸሎት መቝጸርያ ምእንቲ ሰላም ዓለም ዝለገስዎ ኣስተንትኖ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ንኣባላት ጳጳሳዊ ትካል ምእተ ዓመት ተቐቢሎም ዝለገሱሎም ቃለ ምዕዳን ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዝሓለፈ ቀዳም ካብ መላእ ዓለም ንዝመፁ ተወከልቲ ካቶሊካዊ ምንቅስቓስ ውህበታዊ ተሓድሶ ተቐቢሎም ዝለገሱሎም ቃለ ምዕዳን ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ንማሕበረሰብ ቤተ ናዝሬት ብምኽንያት መበል 80 ዓመት ምስረታኡ ተቐቢሎም ዝለገሱሎም ለበዋ ኣብ ዝምልከቱ ቀንዳ ርእስታ ዘተኮረ ከም ዝኸውን ኣቐዲምና ንሕብር። ናይ ሎሚ ዕለት ሓደ ሰነ 2026 ዓመተ ምህረት መደብ ፈነወና እንሆ ሕጂ ይጅምር። ክሳብ ፍጻሜ መደብና ምጽናሕኩም ምሳና ክትገብሩ ብኽብሪ ንዕድም። ደጊምና ካብ ዜና ቫቲካን ኣሰናዳቲ መደብ ቋንቋ ትግሪና ሰላምታና ይብጻሕኩም እናበልና ናብ ናይ ሎሚ መደብና ነሰጋግረኩም። ሰናይ ምክትታል። ክቡራትን ክቡራንን ሰማዕትና እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ዜና ቫቲካን መደብ ቋንቋ ትግሪና እዩ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ኣብ በዓለ ሰንበት ቅድስቲ ስላሴ ልክዕ ፍርቂ መዓልቲ ነቶም ንጸሎት መልኣከ እግዚኣብሔር ኣብ ቅርዓት ቅዱስ ጴጥሮስ እተረኽቡ ነጋድያንን መንፈሳውያን በጻሕትን ኣብ ዘካፈልዎ ኣስተንትኖ ቃል ኣምላኽ ሂወት ስሉስ ኣምላኽ ነቲ መብዛሕትኡ ግዜ ዕርፍቲ ዘይብሉ ልብና ሰላም ይህቦ ብምባል ኣስተምሂሮም። ኣብቲ ዘካፈልዎ ሓሳባት ቅዱስ ኣቦና ዛዕባ ምስጢር ስሉስ ኣምላኽ ብምስትንታን ካብቲ ኣምላኽ ብጐይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣቢሉ ዝሃበና ህይወት ጀሚርና ንድሕሪት ምልስ ኢልና ንኽርእዮ ኣጋጣሚ ከም ዝኸፍተልና ድማ ገለጹ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ከም ዝገለጽዎ እዚ ህይወት እዚ ናብ ውሽጥና ክንኣቱ ዝስሕበና ንጡፍን ዘይውዳእ እምነትን ሕብረትን እዩ በሉ። እቲ ንኣቦን ወልድን ዘጣምር መንፈስ ቅዱስ ኣብ ልብና ሓዲሩኣሎ። በዚ ኸምዚ ድማ ቤተ ክርስቲያን ናይ ሕብረት ምስጢር ትኸውን። ሰማይን ምድርን ድሮ ዝተራኸብሉ ስፍራ ምርኻብን ፍቕርን ህይወትን ድማ ትኸውን ክብሉ ኣስተምሃሩ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን ኣስዒቦም ብዛዕባ እቲ ኣብቲ ግዜ እቲ ዝነበረ ወንጌል እንከስተንትኑ ናብቲ ናብ ጐይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣጸቢቑ ዝተሳሕበ ኒቆዲሞስ ምልስ ብምባል ኣስተንተኑ። ኒቆዲሞስ ንኢየሱስ መን ምዃኑ ክፈልጦን ክርድኦን ተሃንጢኡ እኳ እንተ ነበረ ምእንቲ ኸይርአ ብለይቲ ክደልዮ ተረኽበ። ጐይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ግና ንኒቆዲሞስ ሃንጎፋ ኢሉ ተቐበሎ እሞ ሓደ ዓብዪ ሰብ እውን እንተኾነ ዳግም ክውለድ ከም ዘለዎ ብምግላጽ ኣስደመሞ። በዚ ኸምዚ ድማ ኒቆዲሞስ ኣምላኽ ንሕይወቱ ክልውጦ ኸም ዝኽእል ተማሃረ። ጐይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብዛዕባ መንፈስ ቅዱስ ምስ ነገሮ ኒቆዲሞስ ውሽጣዊ ጸልማቱ ብሓቂ በርሀ። እዚ ኸዓ ሎሚ ነዚ ክብረ በዓል ቅድስቲ ስላሴ ከነኽብርን ከሎና ኣብ መላእ ቤተ ክርስቲያን ዝስማዕ ዘሎ ቃል ሓቂ እዩ። ኣምላኽ ድማ ብኣኡ ዝኣምን ዘበለ ዅሉ ናይ ዘለኣለም ሕይወት ምእንቲ ኽረክብ እምበር ከይጠፍእሲ ንወዱ በጃ ክሳዕ ዝህብ ንዓለም ክሳብ ክንዲዚ ኣፍቀራ። ከምኡ ድማ ኣምላኽ ንወዱ ዓለም ብኡ ምእንቲ ኽድሕን እምበር ንዓለም ምእንቲ ኽፈርዳ ናብ ዓለም ኣይለኣኾን። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን ኣስዒቦም ኣብ ምስጢር እቲ ስሉስ ኣምላኽ ማለት ኣብ ኣቦን ወድን መንፈስ ቅዱስን ልክዕ ከምቲ ኒቆዲሞስ ኣብ ቅድሚ ህላዌ ኢየሱስ ዝነበረ ንሕና እውን ኣብ ቤትና ከም ዘሎና ኮይኑ ዝስምዓና ክብሉ ገለጹ። ሕይወት ኣምላኽ ባህ ዘብል እዩ። ነቲ መብዛሕትኡ ግዜ ዕርፍቲ ዘይብሉ ልብና ሰላም ይህቦ። ምስ ኣሕዋትና ንሓትናን ከዓ መንፈስ ሓጎስ ክንራኸብ ይኽእለና። ሕይወት ቅድስቲ ስላሴ ንዅላትናን ንዅሉን ከነፍቅር ዝሕግዘና እዩ። ምኽንያቱ ብኣዋ ኣቢልና ኵሉ ፍጥረት ንኽብርን ሕብረትን ምርኻብን ከም እተፈጥረ ንርዳእ ኢና። በቲ ኻልእ ሸነኽ ግን ምፍልላይን ንበበይኑ ዝዓይነቱ ፍልልያትን ምጽላእን ምክፍፋልን ንዓለም ናብ ጓህን ዕንወትን ባዶነትን ዘምርሕ ምኽንያት ምዃኑ ንመሃር ኢና። ኒቆዲሞስ ዝብሃል ዝነበረ መምህር ሕጊ ኣብ ልዕሊ ኢየሱስ ዝኾነ ይኹን ጽልኢ ዝመልኦ ቃላት ምስ ሰምዐ ቅድሚ ምዅናኑ ንዅላቶም ምእንቲ ኽሰምዕዎ ሓደ ብድሆ ኣቕረበሎም። ኒቆዲሞስ ንሓደስቲ ሓቅታትን ንሓቀኛ ምሕዳስን ልቢ ዝኸፈተ መንፈስ ሕብረት ተቐቢሉ ዝነበረ ሰብ እዩ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን ወሲኾም ነዚ መንፈስ እዚ ዘይቅበል ሰብ ቀልጢፉ ይኣርግ፣ ብጓሂ ጽምዋ ይስምዖ ኣብ ልቡ ድማ ሓጎስ የብሉን በሉ። ጸሎት መልኣከ እግዚኣብሔር ብምዕራግ ድማ ቅዱስ ኣቦና ኩሉ ሰብ ከም ማርያም ክኸውንን ንፍቓድ ኣምላኽ ሕራይ ክብልን ተማሕጺኖም ንፍቕሪ ቅድስቲ ስላሴ ሕራይ ምስ እንብል ፍረ ከነፍሪ ኢና ክብሉ ድማ ኣስተንትንኦም ዛዘሙ።
1: ተሰሊካና ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ዕለት 31 ግንቦት ፍርቅ መዓልቲ ካብ ውሽጡን ውፃን ዝመፁ ነጋድያን ኣብ ዝተረኽብሉ ቅርዓት ቅዱስ ጴጥሮስ ካብ ሕርኦም መስኮት ኮይኖም መሪሖም ብሓባር ድሕሪ ዘዕረጉ ጸሎት መልኣከ እግዚኣብሄር ንሰላም ዘቕረቦ ፃውዒት ኣሕዲሶም እግዚኣብሄር መራሕቲ ዓለም ናብ ፍትሓውን ነባርን ሰላም ክመርሖም ጸሎቶም ምዃኑ ኣረጋጊፆም ኣብ ርእሲኡ ድማ ኣብ ፖላንድ ኣብ ዝርከብ ማርያማዊ መካነ ንግደት ፒካሪ ንዝተኣ ኣከቡ ህሙማንን ነጋድያንን ሰላምታኦም ኣመሓላሊፎም ናይ ሓልዮት ባህሊ ከም ዘተባብዑ ዜና ቫቲካን ኣፍሊጡ። ቀዳም ዕለ 30 ግንቦት ምሸት ኣብ ሃገር ቫቲካን ኣብ ዝርከብ ናይ ኣታክልቲ ስፍራ ኣብ ዘሎ በዓቲ ሎርድስ ብኣኦም ዝተመርሐ ዓለም ሓቆፍ ጸሎት መቁፀርያ ምእንቲ ሰላም ብምዝካር ኣማላድነት ቅድስቲ ድንግል ማርያም እናሓሰቡ ነቲ ጎይታ ጥራሕ ክህቦ ዝኽእል ውህበት ሰላም ከተውህበና ከም እተማሕፀኑን ዝሓበረ ዜና ቫቲካን ኣስዒቡ ኣብቲ ኣብ ዝተኻየደ ጸሎት መቁፀርያ ኣስታት 2,000 ምእመናን ካልኦት ልዕሊ 100,000 ምእመናን እውን ኣብ ዝተፈላለያ ሃገራት ኣብ ዝርከባ መካነ ንግደት ቅድስቲ ማርያም ከም ዝሓበሩ የዘኻኽር። ሰንበት ኣብ ናይ መወዳእታ መዓልቲ ግንቦት ፍርቂ መዓልቲ ቅዱስነት ቶም ኣብ ቅርዓት ቅዱስ ጴጥሮስ ካብ ውሽጡ ምውፃኣን ዝመፁ ልዕሊ 20,000 ምእመናን ኣብ ዝተረኽብሉ ጉባኤ ኣብ ዘስምዖ ቃል ሰላምታ ሕጂ እውን ንሰላም ጸሎትና ኣይነቋርፅ እንክብሉ ፃውዒት ኣቕሪቦም ኣብ ምሉእ ወርሒ ግንቦት ብምልእታ ቤተ ክርስቲያን ንሰላም ስሙር ጸሎት ክቢ ከም ዘበለትን ብፍላይ ብጸሎት መቁፀርያ ከም ዘይተበታተኸ ሰንሰለት ምእመናን ነቶም ብውግእ ዝሳቅዩ ህዝብታት ንኣማላድነት ድንግል ማርያም ሕድሪ ዝሃቡን መለኮታዊ ጥበብ ንሕልና ናይቶም ስልጣን ዝሓዙን ንውሳኔታቶምን ናብ ልባዊ ምድላይ ፍትሓውን ነባር ሰላምን ይምራሐ ከም ዝበሉ ዜና ቫቲካን ኣፍሊጡ። ሮሰሪካና ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ኣብ ዘስምዖ መደረ ኢጣልያ መበል 25 ዓመት መዓልቲ ረድኤት ተብዕለ ከም ዘላ ኣመላኺቶም እዚ መዓልቲ እዚ ሎማ ዓመት ክከናኸን እየ ዝብል መራሕ ቃል ዘለዎ እውን ምዃኑ ገሊፆም ምስ ዝሓመሙን ምስ ኩሎም ዝከናኸንዎምን ቅርበተይ ኣረጋግፅ ናይ ምቅርራብን ሓልዮትን ባህልን ምስፋሕ ንዝሕግዙ ኩሎም ድማ ኣመስግንን ኣተባብዕን ቢሎም እቲ ተበግሶ ኣካላውን ስምዒታውን ስቃይ ምፍዋስ ኣገዳሲ ምዃኑ ንቕሓት ንምዕባይ ዝዓለመ እዩ። ብፍላይ ኣብ መሕወይ ክንክን ምቁፅጻር ቃንዛ ሰብኣውነት ክንክን ጥዕና ከምኡ እውን ንሕሙማት ስድራ ቤቶምን ዝድግፉ ወለንቴናታት ዘድሊ ስልጠና ክወሃበ ከም እተላበው ዜና ቫቲካን የመላኸት። ርሰሊካነ ጳጳሳት ድሕሪ ጸሎት መላእከ እግዚኣብሄር ኣብ ዘቕርቦ ቃል ሰላምታ ማርያም ኣደ ማሕበራዊ ፍትሒ ተባሂላ ኣብ እትግለጸሉ ኣብ ፖላንድ ኣብ ዝርከብ ማርያማዊ መካነ ንግደት ፒካሪ ንዝነገዱ ናሓሰቡ ኣብ ቅርዓት ቅዱስ ጴጥሮስ ንዝተረኽቡ ምእመናን ፖላንድ ሰላምታኦም ከም ዘቕረቡ ዜና ቫቲካን ሓቢሩ እዚ መካነ ንግደት ካብ መበል 17 ክፍለ ዘመን ጀሚሩ ማእከል መንፈሳውነት ድንግል ማርያም ኮይኑ ዝቕፅል ዘሎ ምዃኑ ድማ ኣዘኻኺሮም ብመሰረት ልምዲ እቲ ከባቢ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ወርሒ ግንቦት ዓብ ንግደት ብመንቕስያት ከም ዝካየድን 10ታት ኣሻሕቲ ነጋድያን ናብቲ መካነ ንግደት ከም ዝውሕዙን ኣብ ወርሒ ነሓሶ ድማ ተመሳሳሊ ንግደት እውን ዝካየድ ምዃኑ የዘኻኽሩ።
0: ርእሰሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ኣብ ስፍራ ኣታክልቲ ሃገረ ቫቲካን ኣብ ዝርከብ በዓቲ ቅድስተ ማርያም ዘሎርድ ምእንቲ ሰላም ዓለም ጸሎተ መቁፀርያ ኣዕሪጎም። እዚ ድማ ኣውያትቶም ሰላም እተነፍጉ ሰባት ክንሰምዕ ምስ እንመርፅ ዝከኣል እዩ በሉ። ርእሰሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ኣብ መላእ ዓለም ምስ ዝርከቡ ምእመናን ኣብ ማርያማዊ ቤተ መቕደሳትን ብምትሕብባር ኣብ ስፍራ ኣታክልቲ ሃገረ ቫቲካን ኣብ ዝርከብ በዓቲ ቅድስተ ማርያም ዘሉርድ ኣብቲ ብውግኣትን ዓመፃን እተጠቐአ ከባቢታት ዝርከቡ ህዝብታት ንምዝካር ፍሉይ መደብ ጸሎት መቁፀርያ ኣካይዶም። ንዅላቶም ማለት ነቶም ኣብ ስፍራ ኣታክልቲ ሃገረ ቫቲካን ዝተረኽቡ ምእመናን ነቶም ኣብ መላእ ዓለም ዝርከቡ ሰባትን ብጸሎት ኣቢልና ትርጉም ፍጻሜታት ታሪኽ ምእንቲ ክንርዳእ ከምኡውን ናብ መደብ ኣምላኽ ክመርሓናን ክድግፈናን ቃል ኣምላኽ ንምስማዕ ድሕር ቢሎም በዛ ሓሳባት እዚ ልቦም ክምርምሩ እውን ተማሕጸንዎም። رسالي كان بابا سات ليون كم زغلت وو دنجل مريم نت أملاخ زبلون مسمع لبا زخفتت أمانيت كوينة أبنتنايا نغويتانا مدحانينان يسوس كريستوس أب مهاتسان كتكبلو خلا أبنت تأزازن نتايو زنبره مستيرات سلو تمقص اريا مس انونا دنجل مريم بمستنتان اتي أبو تزاربو نايمو داتاقال نتوم بتعسى لبنا بوزم الله سخولوم زهبوم كال سلام كنقبل يحجزن نايو بخالق أبها هلا والاون عشش كنبلو وي كرسعو خلنا وي من قدنا خنكير كلنا ونكي ترفة عملاق فتسيمو اي حد قنانيو نسوي دليننا نابوي ملسنانيو كبلو دما استمهارو رسالي كان بابا ساتا سعبهم سلام أبي تمكراك في التنزل لووك اللي سحساب وين ايقر هنت حلمي وي كان تغمر سخا تبقيس كا تسعبو قداي كونن بمبالو وناقل حو أب كندوس بغنعنا لبي كنت بيو زلنا حاك ايو زم عالتاو تتسعم دونايو سلام كافتحن فقرن يزمت صدرا بيتاتن سباتن محبرة سبن هاقراتن زراخب سنيت دمايو رسالي كان بابا سات ليون وسيخوم كم زغلتو اما اكل زحجي زلو عالم لخاو كونتات مالت عمت ان وقين قجتن وان كي ترفه سلام كركب زكال اويات التوم سلام التنفقوم سبات مالت نصوحات قولعون التجنقو اديتاتن ابوتاتن تقفعو سراتن سدتيناتاتن اب كلو كل عدماز ركبو سباتن كنسمع مسن مرس ايو سلام كركب زكال بلو كلهم زوم سبات زياتهم أب كنافرهم سلام اتبل حانتقال ترايا زلاتهم سلام يسوس قدس اللو نسود ما اتقدس قويتانان مدحانينان يسوس كريستوس ود أملاخيو نمكا ببيات الإيز سبابرن نتعبيت بتحت الناز سعرون يسوس ترايو نخل فترة دما كابحاتيات يدحنو قويتانان مدحانينان يسوس كريستوس مسانا كابكونا كم حق اينا دك مزامر تمتن بفقري مسن نبر منفس قدوس نتيب سبعو من قد زي كالز مسل نگر كون كغبرو يخيليو بانس عرو قاداس كاب املاخ مسن رحق كاب كالوت نرحق بزعباك عالسو من سقايو من دما تقداس النت اينه بنينا ناب قويتا كن ملس كلنا قنا سلامو ككم حلاف النتن ايون نفس وكف سب تحاتات النتنا يخوون بمبال قدوس عبونا نخلو ما باو ترخبو عزخاخروهم زمالت سألوتنا كاب سألوتنا لعلي خوينو تلخونان تنبيتنا نيو زخوون اويات نصوحات سبات دحر داقيم اب كتماتات كسم معي بلون ولا حدا سب بمخنيات بومبتات كاب قزو كواتس كقداد ونيا بلون سمعي سلطانن ناي عمز عقالاتن دوي بل نفتحن حقن بوتاك خفتلو اللوو دما بلو سلام ممسا كلو سب اجامو خقبري خيليو كقبرو دما اللوو كبلو دما تمحسينهم اما عالتاوي هوتن اما حبراوي من راخبيتاتن كاب كلو عينت افعاوي وي اكالاو عمز بمرحاق بنا عشتو جنكا اقر داس بزخون نقرات كن جمر علنا ناي حق سلام بزفكر لبيوز جمر سبات ناي عرق غالات كزاربو خلوو نعلم كابلو هاتن بطبابن كر يانكلنا دمايو ازناي حق برتاعي حق انفقرنيو اما دمدم تار ساليقان باباسات ليون املاخ قبرت سلامي دلي كم زلو اقلحو كم قدست دنجل مريم بقال تراي زي كونس بقبروون باب معالتو انخو يلنا كنمل سلو تحق زلنا كبلو دما اما لادنتا تمحصنو
1: كبراتنا كبران سمعتنا ازت كتاتل وزلخم زينا فاتيكان ايو كدوس ابونا رسالي كان باباسات للمبال عصر تربعته على السالسة قنبوت كدم فرق معالتي مصابالات باباساو تكال مئتا عمد تراقب ومزلق قسوك على معدان ابزت خفافة لحالم اقدس انت محوروت مرتبطة كريستيان اقليحهم ناتس انت كمتوفاين نتن ابحك ازت سرطة زتن كوينو كنبر اللوو كم زبالو زينا فاتيكان افليتو ابتي كابلت سران شمونتن كسا على السالسة قنبوت زتخايدة نايتي باباساو تكال مئتا عمد حفشو قبائن اقورا وعلان كل التشحن سلان شدشتان عمتا محرات نزتا ساعات فوار بعد ميتا أبالات على سالة ساقن بوت أباها غرفاتي كان تقبيل ما بزلقة سوك على محدان كاتولي كاويان نتي حبرات سبزقات ما قدات انقلاي وقعن ولتونان محبراو مكففالين من لاسنو محاب أب محبراوي سرط أمنات بيتا كريستيان كوكاسو تمحت إينام عمتاو عود أخيبا باباساو تكالما تعامت مستي أبسق أربا قزي قروم سب أونات زر استعود مال أخت وقعوي أبزخونو الأوان استخايد مخوانو أزخاخيرهم أب معكل تعفافنات حدش تزفا إلا عال ولا أون مفللعي النعبي أبزخدر زر الأوان خلاتنا بزي ترتر زر راخبنا ناي حبار رقحي يقل كالن صدما ناي حبار سب أونتنا أيو زبالور ساريكان باباسات الليون هموتات مكران سب الناس سب نابتن البولر تتزن قاقحة مسرتاوي نابي إنا نخيد نابي من تعلاما كانق النعن دالي كم هزبن كم سبع محبر سبن انتاي أنفتك المرت إقباء ناب زبلو حتوتات كملس يتقوع زم حتوتات زيعتهم نعم لاغن ترقومن زلون نات امئي كم زل عائلن دما قليت ام بجاكازي نتعميق مرات سبع الناس سبب توساق اون نتعميق مرات سبعوي أكال بفلايكا نتي سبقوتن آنستن نحق غفلتون سنايك مرتقلون زخقلو أملاق زهبنا وهبت أمران حرنة يحبرو رسالي كان باباسات الليون بزعبا حرنة كستنتنون كلو نتي حرنة نابزد الخايو ناي مقبار كألت كيورد أتنقيقوم حقينا نتنت أقبات زراكب كم هياب قزع رأسنا نخلقوتن قلوصنتن مس أننا بروت راي إيونات سنت بولك أو مقد فتصم الزخوون مبقلاو ترقومون كبرون كم زسن وستيخوم كم زحبرو زينا فاتيكان يوم ملاخت رسالي كان باباسات نزرع أيزي مستي قدوس أغسطينو زغالات أنك لتكتمات التحاحيزوم مالات أبت عبيتن رأس فتوتن زدحان تكتمات سبكم أون بفقرق زي عبيرن توفاينتن زي تمسرتت كوينة حقينا سلطان فقرن مهنات زخ الإيبيلوم وانو ديمقراسيا ويان حقرات زكات من قلولو بمزكار كمي جيرنا نحاد حدنان فاقر سل زرسعنا تحقينا تنقي كابسنا سب أو قلولو زمنجو إيو إذن هلوة كريستيان تسفان مقرات إدام كهبو يبلو من يقداس أب محلطوي هوت بزي مقرات بتأمان النت الجامنة كنبر كتتصوعينا إنا أب فقر التمسرة سلطان المفتار أب حكي التمسرة ذات أدلاي مخوانو نيبا بصوتك المتعامت بمزخخار نيتا فطراوي كبرات نفسو كفو الكاسب أب قمت بمقتعو نرسفتواتن فلي ربحتاتن نيتاق محبرو الربحة كسجار يخل انكبلوز اسمعو مادرة كم ززازة مزينة فاتيكان افليتو
0: رسالي كان باباسات ليون مبل عصر تربعتة زمنة باباسناوم كابز جمرون نجو نمجمر تاقيزي مس ابالات كاتوليكاو من كسغاس وهبتاو تحدسو ابز التراخبولو بزعبا منفساوي مسرطات تمن كسغاس استنتينوم ابالات زمن كسغاس نهياباتو مابا قلقلوت من لابي تغرستيان كوفيو دما التبابعوهم رسالي كان باباسات ليون مبل عصر تربعته زحلف قدام على سلاسة قنبوت نتوكلتي كاتوليكاو من قسقاس وهبتاو تحدسو أبها غرباتي كان هنغو فايلوم تقبلوهم رسالي كان باباسات كامل لعالم نزمتو أبالات زمن قسقاسن قجلة تاتسالوتن أبيات تمهرتي وانجيلاو النتن كموون مراحتي أهغوراو تقوام أقل قلوت تحدسو كاريسن الزمن فساوي هياو من قسقاس حدقابتي أملاخ نبيت خريستيان زوفيو وهبت مخانو قليزهم كاتوليكاوي من قسقاس وهبتاو تحدسو أب مو داتا شحنت شعات تميتن سوساتات تمسريتو لو مدما أمن لعالم بزركابو قجلة تاتسالوتن محبرة سبن تبقسو تاتسبكة وانجيلن زد تغالل من قسقاسيو بفلاي أب تقبار منفس قدوس أب هيوات مؤمنان بسألوتن أملخون قدوسات مصحفت بمنبابن أب ناي وانجيلاوي تلوخو ركباتنيو زتكور رسالي كان باباسات ليون بزعباتي دحر خالاي قباية باتي كان أب زنبرة عصر تتات عمتات معبالة زمن قسقاس عمل كيتو من كستنتنو نتوم قدمي أم زنبرو أرستالي كان باباسات زرعي وموسى زكيرو موين مسكر نتو ما كافلو رسالي كان باباسات قدوس باولو شارشاي أب تحدسو نتن عبي زخيد زلو عالم لخاو محبر سب ملاش كم زرعيون رسالي كان باباسات قدوس يوحانس باولوس داقماو دما نوانجيلاو تلوخو زلوو دراخي كم زغلحون رسالي كان باباسات بنديكتوس مبل عصر تشدشت دما أبو هبتات منفس قدوس كم زتكورون تغيسوم نزمن قسقاس زي كم زمقوسوو الزخاخيروم رسالي كان باباسات فرانشيسكو نتوم نمحداس من لا بيت خريستيان تباهيلو تمسرت من قسقاس كم حدا نايت اقام عبل كبلوين كم زقلسوو الزخاخيروم ርእሰሊቃነ ጳጳሳት ሊዮን ነቲ ኣብ መንጎ መንበረ ጴጥሮስን ኣብ መንጎ ዓለምለኻዊ ስድራ ቤት ካቶሊካዊ ምንቅስቓስ ውህበታዊ ተሓድሶን ዘሎ ርክብ ንምድልዳል ዘለዎም ድሌት ብምግላጽ ብዛዕባ ሓሙሽተ ቀንዲ መዳያት መንፈሳዊ ተመክሮኦም ኣስተንተኑ። ብመንፈስ ቅዱስ ምጥማቕ ናይ ምስጋና ጸሎት ቃል ኣምላኽ ቅዱስ ቁርባን ከምኡውን ልግሲ እዩ ክብሉ ኣመልከትሎም። ካብ መንፈስ ቅዱስ ምጥማቕ ጀሚሩ እቲ ኣብ ውሽጢ ተሓድሶ ዝግበር ሓባራዊ ጉዕዞ እምነት ምንጪ ውህበታዊ ተመክሮ መንፈስ ቅዱስ ምዃኑ ገለጹ። እዚ ኸኣ ጸጋ ጥምቀት ኣብ ህይወት ምእመናን ውጽኢታዊ ንክኸውን ዘኽእሎምን ብዛዕባ ፍቕሪ ኣምላኽ ዓሚቝ ፍልጠት ንኽህልዎም ዝገብርን እዩ በሉ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት በዛ ኣጋጣሚ እዚ ኣምላኽ ሓሳብ ጥራይ ካብ ምዃን ሓሊፉ ሓቀይና ናይ መወዳእታ መግለጺ ኣቦነት ይኸውን ብምባል ኣስመርሉ። መንፈስ ቅዱስ ዕርቅን ሰላምን ነጻነትን ከምጽእ ከሎ ንምእመናና ድማ ተስፋ ይህቦም። ካብ ፍቕሪ ክርስቶስ ክፈልዮም ዝኽእል ወላ ሓደ ነገር ከም ዘየለ ድማ ርግጸኛነት ከም ዝህልዎም ይገብር ክብሉ ገለጹ። ካብዚ ተመክሮ መንፈስ ቅዱስ ናይ ፍቕሩ መሰኻኽርን ሰበኽቲ ወንጌልን ናይ ምዃን ውሽጣዊ ባህጊ ይመጽእ ብምባል ንኣባላት ውህበታዊ ተሓድሶ ነቶም ብጽምዋን ባዶነትን ዝሳቀዩ ዘለዉ ምጽንናዕ ኣምላኽ ከምጽውሎም ኣተባብዕዎም። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሊዮን ኣስዒቦም ናብ ጸሎት ምልስ ብምባል ብዛዕባ እቲ ኣብ ምንቅስቓስ ተሓድሶ ዘሎ ልምዲ ብዛዕባ ቦታ ውዳሴን ኣምልኾን እውን ኣስተንተኑ። ተመክሮ መንፈስ ቅዱስ ምስ ኣምላኽ ዝያዳን ሃንደበታውን ቅኑዕን ዝርርብ ከም ዝፈጥር፣ ልቢ ድማ ንምስጋናን ኣምልኾን ከም ዝኽፈት ገለጹ። እቲ ኣብ ጉባኤታትኩም መለለይ ዝኾነ ኣምልኾን ውዳሴን ኣገዳሲ መዳያት ክርስትያናዊ ጸሎት እዩ ድማ በሉ። እቲ ተሓድሶ ንብዙሓት ሰባት ነዚ ስፍሓት ጸሎት እዚ እንደገና ንኽፈልጡን ናብ ክርስትያናዊ ሕይወት ንኽምለሱን ከም ዝሓገዞም ድማ መስከሩ። ኣብ መደምደምታ ንኣባላት ምንቅስቓስ ውህበታዊ ተሓድሶ ኣብ ውሽጢ ቤተ ክርስትያን ተልእኾም ክቕጽሉ ኣተባብዕዎም። ንጳጳሳትኩምን ንሰበኻኹምን ኣገልግሉ ክብሉ ድማ ተማሕጸንዎም። ንገዛ ርእስኹም ንምድንፋዕ ወይ ንስልጣን ወይ ንብሕታዊ ዝና ንምስዓብ ከይትጽዕሩ ተጠንቀቑ ክብሉ ድማ ተላበውዎም። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሊዮን ኣብ ውልቃውን ሓባራውን ጉዕዞኦም መንፈስ ቅዱስ ወትሩ ብርሃንን ምንጭ ብርታዕን ክኾኖም ብምጽላይ ሓዋርያዊ ቡራኪኦም ኣካፈልዎም።
1: ርሳሊካነ ጳጳሳት ሊዮን መበል 14 ንማሕበረሰብ በቤተ ናዛሬት ኣብ ሃገረ ቫቲካን 30 ግንቦት ተቐቢሎም ኣብ ዝለገሶ ቃለ ምዕዳን ንኣባላት እቲ ማሕበረሰብ ብፍላይ ኣብ መንጎ ኣእምሮን መንፈስን ኣብ መንጎ እምነትን መጽናዕትን ሞያውን ህይወትን ሓድነት ንምርካብ ብርሃንን መምርሕን ዘድልዮም መንእሰያት ፍልጠትን ግብረገብን ቁጠባዊ ንደገፍ ኣብ መሃቢ ክጸንሑ ከም ዘተባብዑ ዜና ቫቲካን ኣፍሊጡ። ቅድሚ 8 ዓመት ድሕሪ ኸልኣይ ውግእ ዓለም ካርዲናል ዶሜኒኮ ታርዲኒ ድሒሩ ዋና ጸሓፊ ቅድስቲ መንበር ዝነበሩ ኣብቲ እዋን ሓድሽ ከተማ ከባቢ ሮማ ቤት ናዛሬት ከም ቤት ሙከራ ተስፋ ከም ዝመስረቱን ድሕሪ 10ታት ዓመታት ቤት ናዛሬት ኣብ መንጎ እምነት ባህልን ግብረሰናይን ኣድላይ ዘተምምዕባል ዝቕጽል ዘሎ ኮይኑ ብፍላይ ኣብ ኣገልግሎት እቶም ኣዝዮም ድኻታት ዝኾኑ መንእሰያት ዘገልግል እዩ። ዕለት 30 ግንቦት ዝኽሪ መንበር 8 ዓመት ምስረታ እቲ ማሕበረሰብ ምዝካር ካርዲናል ፔትሮ ፓሮሊን ድሕሪ ዘዕረጎ ምሳተ ቅዳሴ ኣብ ሃርያም መንበር ኣብ ዝርከብ ንኡስ ኣዳራሽ ቡራኬ ቅዱስ ኣቦና ምስቶም ኣባላት ማሕበረሰብ መምሃራን ተምሃሮ ኣባላት ናይቲ ቤት ትምህርቲ ተምሃሮ ዝነበሩ ፈተውትን መንፈሳውያን ሓገዝቲ ንተቐቢሎም ቃለ ምዕዳን ከም ዝለገሱ ዜና ቫቲካን ኣፍሊጡ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሊዮን ኣብ ዝለገሶ ቃለ ምዕዳን መበቆል ቤተ ናዛሬት ነቶም ብተውክቦን ብፅቡቅ ድልየትን ሓብታማት ዝኾኑ ትምህርቲ ንምርካብ ዓቕሚ ዘይብሎም ሰባት ናይ ትምህርቲ ኣጋጣምታት ንምፍጣር ኣሚቱ ዝተመስረተ ምዃኑ ዘኪሮም ካርዲናል ፓሮሊን እውን ኣብቲ ዘዕረኩም ሰተ ቅዳሴ ነዚ ሞያ እዚ ከም ዘጉልሑ ዘዘኻኽረ ዜና ቫቲካን ኣስዒቡ ነቲ መስረቲ እቲ ማሕበር ዘጉልሕዎ ክብርታት ማለት ማሕበራዊ ሰረተ እምነት ቤተ ክርስትያን ዘንጸባረቐ ምዃኑ ኣመልኪቶም እዚ ክብርታት እዚ ጸኒሑ ምስቲ ንቤት ናዛሬት ናብ ሓድሽ መዋእል ክሰጋገር ካርዲናል ኣኪለ ሲልቨስትሪኒ ዘወፈይዎ መርሕነት ዘይርስዕ ከም ዝኾነን ካርዲናል ሲልቨስትሪ ጥንቁቕ ኣሓለውን ዋናዊ ተርጓምን ናይቲ ማሕበረሰብ ዘበገሰ መንፈሳዊ ህያብ እንክብሉ ብምግላጽ እዚ እውን እቲ መስራቲ ነባሪ ሰላም ንምድንፋዕ ሓባራዊ ሰናይ ኣብ መቐዳም ዝዕጠቑ መራሕቲ ክኾኑ ዝኽእሉ መንእሰያት ምህናት ዝብል ዝተቐበሎ መንፈሳዊ ህያብ እዩ እንክብሉ ከም ዘዘኻኸሩ ይሕብር። ብተወሳኺ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኣብ ዝለገሶ ዝለገሶ ቃለ መዕዳን ነቲ ኣብ ቀረባ እዋን ዝለገሶ ግሮም ሰብኣውነት ዘርእስተዓር መልእኽቲ ጠቂሶም ንሰብ ዘነቃቅሕ ርእሰ ምትእምማን ርእሰ ብቕዓትን ዘይኮነስ ሓራ ዘውፅእ ሕብረት ዝቕይር ርክብ እዩ ብምባል ካልእ ግንቢ ባቢሎን ዘይኮነስ ብፍቕርን ኩላዊ ሕውነትን እተደገፈ ከተማ ኣምላኽ ምህናፅ ኣድላይ ምዃኑ ኣትሪሮም ብምግላፅ ንዚ ኩሉ ኣብ ግምት ብምእታው ሓደ ናይ መወዳእታ መዳይ እዮኹም ክዝክሮን ከተባብዖን ዝደልዮ ቤት ናዛሬት ካብ እተፈላለየ ወረዶታትን ደረጃ ናብራን ዝመፁ ሰብትን ኣንስትን ኣእምሮን ግብረ ገባውን ቁጠባውን ፀዓርታት ምዝናቕን ንምዕማቕን ዕቤትን ኣበርክቶ ዝግበረሉ ናይ ክርስትያናዊ ኣተሓሳስባ እቶን ምህናፅ ምቑቃምን ከምኡ እውን ብትምህርትታት ወንጌል ዝያዳ ብርሃን ዝዓሰሎ ባህሊ ምዝርጋሕ ዝብል እዩ ከም ዝበሉ ዝሓበር ዜና ቫቲካን ኣስዒቡ ካርዲናል ፓሮሊን ኣብ ዝስምዖም ሰጠ ቅዳሲ ዝለገሶ ስብከት ብዛዕባ እቲ ዝያዳ ሓቅን ዓሚቕን ሕብረት ምንባር ዘጋጥመ ብድሆ ኣጉሊሖም ኣምላኽና ኣብ መንጎ መለኮታዊ ኣካላት ኣቦን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ፍፁም ሕብረት ህወትን ፍቕርን ዳኣ እምበር ጉሉል ፅምዋ የሎን እቲ ብድሆ ኣብ መንጎና ዝያዳ ሓቅን ዓሚቕን ዝያዳ ፅቡጥ ዝኾነ ሕብረት እዩ ዝብል ሓሳብ ከም ዘስመርሉ የመላኽት ቅዱስ ኣቦናር ሰሊቃነ ጳጳሳት ልያውን ኣብ ዝስምዖም መደረ ቅድሚኦም ዝነበሩ ቅዱስ ዮሃንስ ጳውሎስ ዳግማውን ሮሰሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ንኣባላት ቤት ናዛሬት ዝለገስዎ ቃለ ምዕዳን ብፍላይ ናይ ትዕቢት ወይ ናይ ዕብለላ ስነ መጎት እሱራት ከይንኸውንን ኣብ ኩሉ ግዜ ናይ ዘተተሓሳስባ ኣብ ግዜና ከይተረፈ ክንክተሎ ዝግበአና መሪሕ መትከላት ተወፋይነት ሒዝና ክንስጉም ዝብል ዘስመሩሉ ሓሳብ ብምዝካር መደረኦም እንክዛዝሙ እዚ ፃውዒት እዚ መንእሰያት ዘደንቕ ኣጋጣሚታትን ፍልጠትን ዕቤትን ኣብ ዝረኽብሉ እዋን ካብ ቅድሚ ሕጂ ብዝያዳ ኣገዳስነት ኣለዎ እንተኾነ ግን ብፍላይ ኣብ መንጎ ኣእምሮን መንፈስን ኣብ መንጎ እምነትን መፅናዕትን ሞያን ህወትን ሓድነት ንምምፃእ ብርሃንን መምርሕን የድልዮም እዩ ከም ዝበሉ ዜና ቫቲካን ይሕብር። ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ስለምክትታልኩም ነመስግን። ናይ ሎሚ መደብ ፈነወና ኣብዚ ይዛዘም። ኣብ ናይ ፅባሕ መደብ ፈነወ ክሳብ ንራኸብ ብዳሓነ ሰላም ፅንሑ። يتبارك يسوس كريستوس لاوليتور يسوس كريستوس